الكيسي يا لم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ الساعات سينات قلت ناو يتايال من قادو بنقاط هاي بلالي تركع